يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء والمساكين والأصفياء الزاهدين، والخطبتان بدالتان الركعتين أولين. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: استغفرون اعتدلوا أقيموا صفوفكم وترصوا وسدوا الخلل رابكم صاف لرس دان ربي
1: الله أكبر